wadukwar kuma an kace ma annabi ya tuna yau mai ran da zina kuma ran na ranar da za a getta waɗanda na kafirta akan wuta bi an tuku shafa lahum wato shi ne a kuran yau yi ƙalu lahum a bishi galifin bin lalza domin kun shagala da abubuwa na jin daɗi wato rayuwa ku ta duniya abinda ya tattalin ku kawai ku ci ku ji daɗi haba ku yi ibada wa jiya ya tuku duniya cikin rayuwar ku ta kusa wasan ta fin biya kun ji daɗi cikin rayuwar ku ta duniya فاليوم سيزون عذاب الهون يو أنا ساكا مكم أعضاء واتو ساكا مكم ولا كنت بما كنتم تستكبرون داع بين لكم كذن كنا إينا جلمان كي يكون كيكرب النسيحة تلعال سكين كسا بغير الحكي بابكم وان دليل وبما كنتم تلسكون كما داع بين لكم كذن كنا إينا فاسيت به واتو وابن كسا واتو عذبون بالنار أنا مكم يو عذاب دوتا كن غالي ثم ذكرات على كسة هود

0: ثم ذكر تعالى قصة هود ألا يا أمتي قصة هود وانت أتفي ما قومي تاريد متعنى مثالا للنذر الأولين دعا قوى مثالي كما سكر قدين فرقو من الرسل لك كم من ظني عليهم الصلاة فقال يتي
1: واذكر أخا آد كأمتي لهم أخا آد وشين هود
0: عليه السلام إذ أنذر قومه لوكة اندي قرقائي قمتع نرسى بالأحقاف واتشكن تدار ريشكن يمن واتدومين جدا ظنسو نيكي واد باليم ونرافين أيمن به منازل ننجكن رافين ننجدا جنسوكي واتعبين عاداوا وقال خلت النذر على حالي من ظني ما سقرقائي سنشودي ملت الرسل المنذرون واتعب على حالي من ظني ما سقرقائي قمتع نرسنشودي قبانينسا من بين يدي من خلفي كبغريش ودا بايانسا اي قبل هود ومن بعدي كبانسا دا بايانسا الى اقوامهم سوى كمتانسا كون غاني كون ابن دي سكتي كوكو ابن دي تشي هود الله تعبدو الى الله كده كبوتا مكوة سي الله حكا يتي متانسا اكنا كم مظنين دا اقبانسا دا بايانسا سكتي اني اخافو عليكم نين مكو يطورو ان ابتم غير الله هر ان كون كبوتا مونين الله إنه يمكن صوران عذاب يوم عظيم عذاب ييني وانت أما يصنعني ما يجرمه قالوا تقبع

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نعم بارك الله دا وانا لوكتي دا ميكي تاري
1: أولا
0: الحمد لله مقود الله نعم متانا زمان تياك فاكي آمين يا هيا قيم آمين يا الله آمين يا الله آمين أمين يا هيا قيم أمين أمين يا الله أمين يا الله أمين أمين يا هيا قيم أمين يا هيا قيم من أبودي أمالن غربة دكما فاتن ودن دا كميك أولن ساقنن غيسوا ساقن يا إسازوا غريسوا

0: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته.
0: نعم بركة مدي.
1: الحمد لله. اسمع رسول الله أنكم متلي أكل لي.
0: تبارك الله على دعوة أنكم متلي.
1: بركة مدي. الحمد لله. بس كم لازم نحن نسوي هذا ولا نقدر نعمل بركة. عندك لوكة عند أكا بودي شهر زو عند لوكة شيء.
0: نعم.
1: بس اللي من تعيش كذا لا بس مو بين دايك تونا بيو أكاي. amari na je wasna shugo asa ya pata alkeri wanda imani shugo na bakhra gudun mata
0: wanda ne ta
1: da wasa kange sai ake bi ba ji amatu
0: to mun dan ba da feeling ne da ku masu sauraro
1: to alhamdulillah sa kange sai ta ji tabu zuwa sai sai zuwa ga mahaifin Allah da Hassan dan malam sanyawa sai kuma kanin salatu ta Ibrahim wanda yake a sanyawa shi ma shi kuma na ukun su Alhaji Hassan Ibrahim shi ma yayin mahaifin namu Allah kun yi da tsara musu lafiya da nishan kwana ne amfani kuma Allah sun sanya an gwamnati daya a haji amma muna tare da ku
0: to muna godiya an gwamnati.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. بركة مدونة لوكاتي.
1: بركة كدي جواتمو نتكيون بوشي.
0: الحمد لله من أتكيون قدير أوبنجيجي.
1: كيف هديكينا تلد جاكولا ممتاسا ألنو جي مهوكرة ورقم ورقم ورقم ورقم ورقم ورقم ورقم ورقم ورقم
0: ورقم. نعم جاكولا بركة دونة لوكاتي.
1: بركة كدي من أجاك أبوه ورقم تتونا الله أوبنجيجي كارد وزا.
0: آمين هيا كيا.
2: Amina hayya kayan kuma muna biye da ku anan jima ku da karamar kuma warawa 97.3 Rahama Radio.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh.
0: To barkama da wannan lokaci da
1: wannan mata ne muka tare.
0: Malama Amatu ce take tare da ku a zanga mana farko.
1: Amma ga ta ku ce wallahi duk abin da mutum
0: sai ya
1: gidi daya. Na. Ko ga gida gidi na ku tari sai ganga da dozo gidi mun ta yi sai ki tafi daga
0: mata. To masha Allah alhamdulillah haka muke so da. Na
1: na Ahmad
0: Abu Sina. To barka da wannan lokaci.
1: Wallahi ai kusan kullun kunna ne na kan wannan gida gidi mai albarka.
0: Gaskiya
1: ne. Allah ya kara da fatima ta albarka.
0: Amina hayya.
1: Allah ya shirya mata zuriyar ta Allah kuma ya

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar

0: ولهديناهم صراطا مستقيما.
1: 97.3 Rahama Radio. Nita chase in the book.

0: هلو، السلام عليكم. هلو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. هلو، السلام عليكم.

هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بيك عادي رفعتهم كن شغل عافية. تو ما شاء الله رفعتهم كن شغل عافية. تو ما شاء الله دام عمري شنو دوم جندا دوم كوكو ما صار رامو. نعم. Muna godiya. To muna godiya sosai madan mutanen imama.

الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Hello, baka ji? Baka dai da fatan an shigo lafiya. Masha Allah. Okay, ba a yau ma ana tare da Gosulo kenan. To masha Allah, muna godiya. So masha Allah. Ke amince da san da muka.

كي يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان بالملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خطأت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون.